0: أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة
1: عشرة عشرة العشرة تقولش غيرها خير حرام وكله جاي جامد جديد وقال